0: ما في خروج إلا أن سقطت. الجوة جوة والبرة برة. ما في خروج.
1: For nearly 2 years, the people of Al-Fashir lived through wave after wave of attacks.
2: بقتل غزايف وموت الناس بكميات هائلة 40-45 أسرة كاملة.
1: Fault Lines and Lighthouse Reports interviewed survivors to investigate the lead up to the massacres in Al-Fashir.
3: مرت في دعامي
4: اللي ارجع بيتك هتموتي
3: انت الليله هتموتي.
4: ناس الفاشر ده كان موت موت موت موت.
0: كل التواريخ سمعناها لكن حرب زي حقت الفاشر ده ما في، ما حصل ذاته، ما في كله كله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: والله أنا طلعت ربما آخر ذول في بيتنا أنا غررت عشان نطلع لأنه كان جوع يعني ما تبقى أكل في المدينة فحتى الموية كان يعني أخوت ما في
2: أبو قاسم ساجو is one of thousands of Sudanese refugees who ended up here in Uganda. Since the war in Sudan began in 2023, a quarter of the population, around 14 million people, were forced to flee their homes, many to refugee camps across Africa. The war in Sudan shattered the hope of a revolution that ousted 30-year President Omar al-Bashir in 2019. A transitional council took control, led by two generals, one from the Sudanese Armed Forces, the other from the paramilitary group, the Rapid Support Forces. After failing to transition to civilian rule, the generals became rivals and dragged the country into a bloody civil war, fueled by external actors. Sudan was effectively split in two, and the fiercest fighting shifted to Darfur, a politically important area rich in resources. El-Fasher is the capital of North Darfur. It was the last city in the region still under the Sudanese army's control. The RSF laid siege to it in late 2024.
1: المواطن هنا في النص كان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الجيش كان بيسيطر للمدينة وقوات الدعم السريع كانت محاصرة المدينة.
2: What was it like for you to continue living in the city as it was under siege?
1: أنا كنت موجود في الفاشر وكنت بوسخ لأن المواطن ما بيقدر بيتكلم عن حقه الإنسان البسيط.
2: Abul Qasim was 20 years old when he became a citizen journalist. He lived through most of the siege of El-Fasher.
1: أنا ربما أنا أول زول بقابل الجرحى والقتل بموت من عبر الخصم احيانا كمان بمشي بلقى اسره كامله يعني ما ببقى فيهم ولا شخص في الفيديو ده يعني اسره كامل يعني فضل فيهم امراه واحده
2: Those who survived the bombings were then starved. The RSF encircled the city and cut off food supplies, leading to mass starvation.
1: بقي الناس تأكل الحاجات اللي عندها في البيت برجع لأنباس. أنا كنت وسخت أكل الأنباس وسخت صفق الأشجار اللي كان بيأكلوهم وسخت جزء من الناس اللي بيبكوا من الجوع. أنا شخصيا ما توقعت إنه نطلع من المدينة سليم. فقلت هاشتغل واوسخ لحد ما لو مت خلاص يعني يبقى ذكرى للناس.
2: Abul Qasim fled El-Fasher in August 2025.
3: Why did you ultimately decide to leave?
1: قررنا انه المواطنين اللي قاعدين في المعسكر يطلعوا لانه المدينه بقت ما سالها

0: دقيقة واحدة كده. أكتر حتة قاعدين نحس بيها إنه الهم الورق وما برضه.
1: أنا دايرة أحييكم أول شيء بصورة خاصة إنكم أنتم نساء قويات بكير. جلسة بصورة خاصة مركزة أكثر على شمال دارفور، لكن ده ما بيمنع إنه هي بس نموذج. الانتهاكات موجودة في كل السودان. إحنا بيجمعنا الألم يا إخواني.
2: We're at a women's group and they're sharing their stories from the war and of how they escaped, many from Al Fashir and others from all over Darfur. They've chosen not to show their faces because a lot of them still have family back in Sudan. As the war in Sudan enters its fourth year, survivors are left to reckon with all they've lost and what will come next.
0: عشان كده سبحان الله ربنا داير يوحد الشعب السوداني في طريق السلام.
2: Hadia Hasbullah is a counselor from Khartoum. She fled the war in 2023.
0: قعدتنا دي ذات جزء من التعافي. كل ما الزول يتكلم مرق الجواو العنده شي في قلبه كله يمرقه عشان نتنفس كده ونمشي خفاف الليله ان شاء الله.
1: انتم كل واحده فيكم عندها قصه مؤلمه وقصه يعني محزنه، لكن بذات القدر عندها روايه حق الصمود وعندها يعني قصه حقت انها قدرت كيف تنجو.
0: داير يبكي يبكي، داير يعني ياخذ وقته.
3: من جينا بالعربية ما قادرين نمشوا، الطريق دي ماشي زي الذهب بس فن فن فن فن، يعني كمية زي الحاجة اللي ذاكرناها كده. الدانة خبت خبت لك مجموعة والدواي ماتوا، تاني خبت لك تاني جو ناس كده دارين يرفعوهم، تاني الدانة خبت دينا لا برضو ميل جملة. أنا من مسيرتي أكثر من 10 في زمزم ده.
4: دي بتيعها كانت هناك في الفاشر جد عامة، واخذوها من البيت يضربوا في التلفون لأخواتها ويقول لهم أو لأخوانها يقول لهم نصفوها قدامكم، لو ما دفعتوا 50 مليار إحنا نصفوها قدامكم.
5: أول ما تنوم تقوم ترجف، هنا نعمة طبيعية يعني، هنا ما ترجف يعني من صوت الضرب الكثير اللي سمعته يعني.
6: العديد لما يسمعوا الدانات دي بالاتجاه الشمالي بقوم بدخل تحت السرير بجرو بعبى باكله، بقول لي إلا دايرين عبوم، أنا ما عارفة أعمل شنو أنا بلايف.
7: ظهر لنا الطيران حق الجيش كله قطان حق البيت، جيراننا الصاروخ القطص في بيتهم دي لقطهم قطع قطع زي اللحمة دي قطعة قطعة قطعة. الثاني يوم لقينا الجمجمة في بيت الجيران.
8: الشي الناس بتعزينا ما بيقول لهم أبوكم مات جثة كاملة لأنه الناس تقطع على الخمس. لأن أبوكم من محظوظ مات جثة كاملة يتكفن.
0: طرفين ارتكبوا فظائع إنسانية كبيرة. الجيش ارتكب فظائع قاسية، وبالمقابل الدعم السريع ارتكب يعني مجازر فظيعة، وعلشان كده يعني أفرز فعلا مأساة إنسانية. وأفتكر دي جعلت إن الجميع يحسوا ببعض أفضل. بقول لهم إنه ما في يعني ألم بيستمر للأبد، يعني بالضرورة الألم الواحد يتعايش معه، وما في يعني حزن برضو يعني يستمر للأبد، يعني في الآخر برضو بنتعايش مع أحزاننا وبنلقى طريقة لأنه نحن يعني نرجع لحياتنا الطبيعية.
2: Virtually nowhere in Sudan remains untouched by war. Some estimates of the death toll are as high as 400,000. Fighting between the RSF and the Sudanese army continues with no end in sight.
9: What do you miss most about life in Sudan?
0: كل شيء. كل شيء. يعني طعم الموية، الهواء، ريحة الحاجات،
10: بيوتنا، شوارعنا، يعني كل شيء. زيارة قبر أمي يعني، الأطفال، مواصلات، الزحمة، حتى الحر. شعور فظيع إنك أنت يعني تقتلع من جذورك يعني.
2: In El Fasher, the RSF is still in control. Barely anyone has been allowed in, so we may never know the full scale of what happened there. No one has been held accountable for the carnage.
11: The feeling of people on the ground was just a sense of abandonment. Nobody hears what is happening to us. We're slowly starving to death. Every day is a fight to survive. The level of bombardment is continuous, and nobody seems to care. I think a lot of the calls of the people that were stuck and trapped in the town fell on deaf ears.
12: أفرش فيها الفرشة دايرة أرجع لبيتي في مدينتي بس مولودة فيها متربية فيها قريت فيها وأسرتي كلها موجودة في الفاشر
13: واصلت الأمل رغم التحديات فوسختها والآن يعني أصبحت يعني مشاهد في الماضي بقى الناس تتذكر إنه في ناس كان بتعاني في ناس كان بموتوا من القص في ناس كان بموتوا من الجوع ما بتكلم عنهم لو بمشي بنفس الكيفية اللي ماشي فيها حاليا كل الشباب اللي قاعدين في السودان مستقبلهم هيكون داعي السودان محتاج وقفة بجد
10: يعني حاسة بحزن شديد إنه محتاجة أشرح كيف إنه السودانيين ناس مختلفين والعالم ما بيعرفنا العالم صامد تماماً عننا